0: dem Rest unseres Teams, die heute nicht im Radio sind. Diana Richter, Matthias
1: Schreiber?
0: Schreiber Frank B., der die Titelgrafik dieses Mal gemacht hat. Den möchte ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Mhm. Er hat letztes Mal unser
1: Grafik Foto, des Monats,
0: Grafik des Monats gemacht. Diesmal hat er sogar das Titelbild designt. Und das ist auch wieder, finde ich, ein echt schönes Titelbild geworden. Ein
1: Blickfinger.
0: Genau. Unsere Zeit ist leider um. Ich könnte noch weiterreden, aber ich bin froh, dass wir das Heft durchgekriegt haben. Und somit habe ich jetzt auch keinen Grund mehr. Und kann euch entlassen zum absoluten Highlight des Programms in Radio Blau, einem Flaggschiff Programmtitel, nämlich Echo Leipzig, die internationale Redaktion. Und wir haben hier schon ein bisschen hinter den Kulissen gesehen. Da wurde noch wild geschnitten und produziert. Also da kriegt ihr auch bestimmt wieder ein Radio-Hochglanzprodukt im Vergleich zu unserer relativ legeren Art.
1: Deswegen sind wir hier in diesem Nebenstudio heute.
2: Ihr hört Radio Blau.
3: Radio Blau.
4: Radio Blau.
5: Radio Blau.
3: Ist la Radio Libre de Leipzig.
5: Вільне Radio у Лейпцигу.
4: У Radio Maggiani in Leipzig.
3: Das freie Radio in Leipzig. Als Livestream im Internet und auf DAB+.
4: Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr.
5: Ви можете нас чути у інтернеті за адресою stream.radioblau.de.
4: Я бус Радіо Блау ала FM мин ал-2 іля ал-джума, мин ас-саа ас-садиса масаан, хатта ас-саа ал-хадія ашара масаан. Ва фі аталат нахайт ал-асбу мин ас-саа ас-санія ашара зухран, хатта мунтасаф ал-лей.
3: Радіо Блау сендет ауф УКВ Монтаг біс Фрайтаг. Vom 18 bis 23 Uhr und am Wochenende vom 12 bis 24 Uhr. Weitere Info und das Programm findet ihr im Internet auf www.radioblau.de. In UKW de lunes a viernes desde las 6 de la tarde a las 23 horas y los fines de semana de 12 a 24 horas.
5: Радіо Блау можна почути на FM-діапазоні з понеділка по п'ятницю з 18 до 23 години та по вихідних з 12 до 24 години. Додаткову інформацію та програму передач ви зможете знайти в інтернеті на нашому сайті www.radioblau.de.
4: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات والبرامج عبر الانترنت على www.radioblau.de.
3: Para más información, visite nuestro sitio web www.radioblau.de.
6: Привіт.
7: Мархаба.
8: مساء الخير.
6: Bienvenidos a Radio Blau.
7: واهلا وسهلا بكم.
4: في شبرش في انزار البروغرام über alles.
8: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
9: Projekto Echo Leipzig.
4: صدى
10: إيكو
11: Hallo und herzlich willkommen, hört Echo Leipzig auf Radio Blau. Всем привет и добрый вечер. Вы слушаете нашу многоязычную передачу Эхо Лейпциг на Радио Блау. И как обычно у нас сегодня в программе будут новости на разных языках, на армянском, грузинском, фарси и арабском, а также музыка, которую мы выбрали специально для вас в конце передачи. У нас небольшой отрезок из воркшопа по творческому письму и радио, который проходил в июне этого года, и где вы можете послушать коллаж стихотворений и творческих заметок на немецком, английском и русском языках. Hallo, ihr hört wie immer Echo Leipzig mit Nachrichten, Musik und auch einem Schmankerl. Heute zum Schluss gibt es einen Ausschnitt aus einem Workshop für kreatives Schreiben. Es gibt einen Ausschnitt aus Gedichten, eine Art Collage auf Russisch, Deutsch und Englisch zum Schluss der Sendung zu hören. Aber jetzt starten wir erstmal mit den Nachrichten aus Leipzig und Umland und Sachsen auch. Wir denken an die kommenden Wahlen in Sachsen-Anhalt am kommenden Wochenende und die Gefahr, dass die AfD über 40% der Stimmen bekommen. Es geht um die Rüstungsfirma Covenant, die Pläne hat, beim Flughafen, in der Nähe vom Flughafen Leipzig-Halle eine Produktionsstätte für Rüstung, für Waffen zu starten. Und heute war dazu in Leipzig im Rathaus eine Kundgebung, gleichzeitig mit der Sitzung, wo genau darüber gesprochen und entschieden werden sollte. Es geht um das Chamonda-Virus, das die Rinder in Sachsen und aber auch deutschlandweit befällt und wie denn die LandwirtInnen damit gerade umgehen. Und natürlich die Einladung zum Sommerfest im Lene-Vogt-Park am kommenden Samstag, am 5. September, sind wir mit auch als Echo Leipzig mit einem Workshop am Start und freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. 15 bis 19 Uhr im Lene-Vogt-Park auf der Höhe von der Einburger Straße 13 sind wir da mit einem Radio-Workshop. Wenn ihr sehen wollt, wie ich und auch meine KollegInnen aussehen, aber auch ein bisschen Radiotechnik lernen wollt, kommt gerne vorbei. 16 bis 18 Uhr ist der Workshop, 15 bis 19 Uhr. Das Sommerfest von mehreren Initiativen aus Leipzig, die Geflüchteten unterstützen. Unter Unterstützung machen. Luftholen nicht vergessen. Hä? Und jetzt geht es erstmal weiter mit den Nachrichten auf Arabisch.
7: مرحبا بكم أعزائي المستمعين على أثير إذاعة راديو بلاو. نقدم لكم أخبارنا المحلية من مدينة لايبزيغ ونبدأ. ستجرى انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت يوم الأحد 6 سبتمبر. لعام 2026 ووفقا لاستطلاعات الرأي الحالية فإن حزب البديل من أجل ألمانيا AfD هو الحزب الوحيد الذي يتقدم بفارق كبير حيث حصل على أكثر من 40% من الأصوات يذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا هو حزب عنصري يميني متطرف وفي الأسبوع الماضي شنت الشرطة حملات مداهمة على مستوى البلاد استهدفت أفرادا متهمين بالانتماء غير القانوني إلى جماعة أرت جيمينشافت وفقا لصحيفة زود دوتشي تسايتونغ يشمل ذلك مرشحين اثنين من حزب البديل من أجل ألمانيا لبرلمان ولاية ساكسونيا أنهالت وحتى حظرها قبل 3 سنوات كانت أرت جيمينشافت بحسب مكتب حماية الدستور أكبر منظمة نازية جديدة في ألمانيا وعلى الرغم من الحظر لا يزال بعض أعضائها نشيطين تخطط شركة كوفينانت الأمريكية للصناعات الدفاعية لإنشاء مصنع لإنتاج صواريخ كروز في لايبزيغ كوفينانت هي شركة أمريكية ناشئة في مجال الصناعات الدفاعية ولها فرع في فرانكفورت تأسست الشركة قبل عامين وسجلت في سجل مجموعات المتابعة للبرلمان الألماني البوندستاغ منذ شهر مايو تشتهر الشركة بتطوير صاروخ أنتيم متوسط المدى والذي يتوقع إنتاجه بتكلفة أقل بكثير من صواريخ كروز المماثلة تشير الدلائل إلى أن منشأة الإنتاج الجديدة بالقرب من مطار لايبزيغ سوف تبنى بحلول عام 2027 لكن التفاصيل الإضافية غير معروفة تم رصد فيروس شاموندا في ولاية ساكسونيا والذي رصد لأول مرة قبل أسابيع قليلة في جنوب ألمانيا وسويسرا وشرق فرنسا وقد عثر على الفيروس في بقرة من قطيع في منطقة فوكتلاند من قبل معهد ساكسونيا الحكومي للتحقيقات LUA إلى جانب ساكسونيا رصد الفيروس سابقا في بافاريا وبادن فورتنبرغ وهسن وراينلاند بفالز وسارلاند يعد فيروس شاموندا مرضا جديدا من أبرز أعراضه لدى أبقار الألبان انخفاض ملحوظ في إنتاج الحليب وارتفاع درجة الحرارة في العديد من القطعان تظهر أعراض الإسهال وتترافق أحيانا مع أعراض تنفسية ينتقل الفيروس عن طريق البعوض وينتشر بسرعة كبيرة داخل القطعان وبينها لذا يصاب عدد من الحيوانات في القطيع الواحد كما تساعد الظروف الجوية الحالية درجات حرارة معتدلة ورطوبة عالية على سرعة انتشاره. تتعافى الحيوانات بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع ولا يوجد لقاح حتى الآن. يوم السبت 5 سبتمبر من 6:30 PM وحتى 7:00 PM سوف يقام مهرجان لايبزيغ الصيفي لمساعدة اللاجئين في حديقة ليني فويكت. سوف تتواجد مجموعات مثل جمعية مولشتغاسي بأكشاك وأنشطة متنوعة. وسوف يقام المهرجان في محطة المحولات الكهربائية السابقة ترافو هاوس بالقرب من شارع ليمبورغر 13. سوف نكون نحن في إيكو لايبزيغ متواجدين أيضا من 4:00 PM حتى 6:00 PM مع معداتنا اللاسلكية. وسنقدم عرضا توضيحيا لبعض تقنيات البث الإذاعي الأساسية، وتفضلوا بزيارتنا. وأيضا يوم السبت 5 سبتمبر في 7:30 PM في قاعة جيفايند هاوس سوف يقام حفل إيرويكا الحرة مع أوركسترا ارتجالية، حيث ستقدم السيمفونية 3 للودفيش فان بيتهوفن مع إعادة تأليف. الدخول مجاني.